الصلاه دائمه آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصرف والدرجة العليا الترافية وابعد سلمان من محمود الذي وعده.